0: أم كتوفيق
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: باب ذي ليل قبل الفجر ينمى قد كان بي رسالة من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

حين وابعد ومن يرم وشلة لله منشرفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشديد الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتر قباد أمر وطن

0: وَمَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

0: ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: قد كان في زرسانة أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون. جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون. ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك.

بزوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقسران والسنار وسل يا ملك والتسلمين.

الجبار بالسلام، هل الذي فرّ الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين وانصر عليه.

وسلي وسلي من على محب الخلي خاتم كل الأنبياء التراك والآل والسب وقد للبر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على حبيبك قليل لعلم وهو النبي الأنبياء المقري.

من الغياب وهو المجرأ وآله وسبي واليهب بأقي يوسف المنع بلا رهب سل وسلم.

دجا بقلم المرتدى لسكا مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهال والآت بحق الهجري وسل يا واب ولتسلم على الذي ساق لخيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه السكر بي أروم.

البزر لسيد البزر أبدل البزر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا

من ظلمم قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكهف ونور كلي وسل بتسليم يا فتاه هل الذي سمعته المفتاح المستجيب.

تعليا وسكرا وبلكل من تعلق بها سهادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبغ لمثلها وليكن بعبخ واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام سمهن نازم هذا نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتل أمنا لسكر مدمنا واغفر لكل مسلم.

ومن نعت به لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسب ومن ينتقب وليهب بالهجد دون زلزلة.

والسابي وزازي علني بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات والإجماع سمني.

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آفة وخير قدر.

بوسر ظلمان إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا

مجيد هل الذين قاد لو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد هل الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بعرمة الفتن واقل أجرات يا مغنيا عن ألم وسكر.

لسعى بواسع قلمي والجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسلي.

جميل وذاك أفضل الورى محمد وقد لو من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وجد

وسبي في الآل وفي المآل بحرمة العذر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصلي يا عيون الذي ليس يموت على

زائر يا باطن وسل يا بدا وسلم على الذي فل بدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات الأزمة.

حرمة أبس. على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتير وقتل وبسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبه والتهنين عن بدين.

زلزل سل على من ليقعد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني.

على المستان بك بآلي وسابي الكرام وقد لو بنسم زا خير مرام وبتكاسر واقل أسري سل على من جدت لي بالنسر بي بخير آفة ولا كدر وسلم من هل

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعقل الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

القير ظروف واجعل به زانما كالقيرات جميعا يا مبقي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: الليل وأبعد ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد كتب قبل رسالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الخدمة ومن يكن في جميل إدين تسمع بفسادك من الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزلا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu yoon nak liggey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.